البلد وفوق صدره وحلو له ميدالية يا رجم البوت يا ريلون أشعي روحي

ويساوسن فلاحات دان البروغرام ساكيم نكون معكم دار بوهرا ينا لوسي ستيوارت نشتق صحة للكل هاد ويسا نسبتشاو البروغرام تانا اللوم بسليم عليك.